يشتبه بطلب ثم بيت السيف بيت الدار بيت علي بيت الدار شميد كتش بريخ رعي لم كبر ختا شبه تاز شبه تاز

حق المعنى وفي تقر المحام وعبر العبد الاسم من محاصرين وإن أحب حقه سمع على شعره وشوف بجد الفرسية من خلال ومن ترسل ويبرس وتحافي

خطتين والحلتان ثمن براوت شرك حيل بالصروت فهو عزموت فنوع الأوطان رحم بخي مدتين وتحرموا لمناه تقول المحطة المستدامة في السجين.

فقيل حسان نحن بوشن بمعسين نخلع بعض نتين عند نفر عشبر بيصان عريب روش نهر روحي عبوتين عصر القناة حل صبا مشفار نتغل عدو ديات نصر خانتين نتغل عقل مسلم مدور بيصا نرس معسين بشوريخا كانو سنك بيليخا نزعك المنصر بشوات نبي مبجيع يسفي شبو تمرسا متحرك شبير نخرنا أسعدو في مستخدم في دعوه وقعت شعورنا تقيد القاسم المديخ وقلق نساهنا نسال المازيخ يا دعوة سيرة شيرة دعوة خامقة تبير شيرة دعوة كي تشير بالصرور يخودي ما سريها التكبى أنا أضوين وين من أخي أبوتين تواني فنخات في اللتين وسلام كلمة حنتين شيء يحمل زي فني مخشعون ومانا فنخات وين وين من أبوتين وصديقي ما نحن وين حطان أبا الحطان عمين فشان نحن أبوتين ومن شبتين حتى في قول يا أخي معبنين وخسيتي أما وزعل في شعر دوناي ذات نسى تعب حتى في سيرة بخسي في شعب لو يتليا وزيد وزيد الرحام أشامل أخانو ما غيرو تنسوروت بغانو بتنطرات خيام

يعني دورا بابين بها رموريا يعني صاحة قبل مدبحة يعني يعقوب بذبت إيل يعني يوسف بذبت أسيري يعني مشابة وعالي يمس

ليش ما بنا بيروشلايم يا يابا على كرمين انا ليش عم بيريحوا انا هكي يا وبحنوتو انا يورا ما يدغا انا حلا مش المزرعه بقولتو نورا يا كدتا انا زرعي بقبادر يا بتا انا بخبش بشوشان هبيره انا زرعي بقولا انا لحني بمقال انا شبكي مهاجي ياسمين اللي بخول دمدان علينا حملا علينا حملا شدي حملا في روح حملا شدي حملا حملا كل شيء بدان كل شيء بحنا بحشوفان نورا في كنا بدي شيء ما خربا ذكرون فني حبشا حاس تبين حاس تقول يا مدين حاس تبرها ويش حاس دور ايه حبين نقول عاشرة تشكون خبر حمي تشكون يسون العقول عمر رحمي خلاقي سدمية من اكتب لي حرمي بزمية

برحمه في حين سنخبين لتكاف على عذرا بقبيرا بشبيان سامت وحي مسيف شعول حيا عالما بحميب بشطيب بحيم توفيب بكاشم بشعال وبماخ كم يكون حيب حي ربي وحميب ماخ لك ما عايش يخلم اللي ما عايش ميخا أنا أعظم عين بعينو أسير بينو بطير بتعامل خاين سيد وكل مخب شعيب تبقى بحيرة بالعالي العالي شيء وزام الشيء ما في التمسير راحو نعمل